مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل

إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى، حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها، فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم

لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق. فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهداً بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال. وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم. فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً. ودقت ساعة الملاقات بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقات هرمز، وكان هرمز لخبثه

0: قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، الذي انطلق بين الجموع مجهزاً على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال، فانصرف هرباً من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سبباً في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعاً، بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز، لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلاً حقيقي أمام الآخرين. ثالثاً، نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعاً، اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلاً ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامساً، طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلاً، ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانياً، ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.